متابعينا الكرام، ورحبوا بكم مجددا على إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم الليلة الجزء الثاني من موضوعنا عن الرسائل قبل أن تصبح إشعارات.

يعني كيف فينا نحن نغض النظر على أنه نحن البلد الرسائل، بلد الكتابات الخطية، فأكيد كناس عايشين هون أو أي حدا بده يجي لهون لازم يتعود ويتعلم على هاي العادة بالفعل، أنه كل شيء بنحفظ كتابياً. قد ايه بيقولوا لنا انه الرسائل ما ترموا ولا 10 سنين لازم تحتفظوا فيها. فبعتقد بعتقد انت يعني بلا ادراك حاولتي كمان انه تحتفظي بعناوين معينه وسجلتيها كتابيا بخط ايدك، وهذا كتير رابط حلو يعني بين صندوق الذكرى او صندوق الهجره مثل ما انت سميتيه والانينه اللي ظهرت فجاه بنهر الراين. الفرق انه انه انه بعض الناس بيحط ذكرياتهم بهذا الصندوق بقلب البيت وبيسكروا عليه، وبعض الذكريات الأخرى بتلاقي طريقة بطريقة غير متوقعة إلى العالم الخارجي. فكانت الأنينة هي بمثابة الصندوق اللي سبح وعام على أمواج هذا النهر وحمل رسالة شخص مجهول بعد سنوات كتير طويلة، وأصبحت هي الرسالة كأنها جزء من الذاكرة الجماعية للناس اللي شافوها وقروها وعرفوا بقصتها. وهذا بذكرنا بعد أكثر يا نهى بالأشياء الصغيرة اللي بتحمل قصص وعبر أكبر بكثير من أنه

0: أثر الشخص اللي عاش داخل هذاك الزمن؟
1: هو نفسه هذا السبب اللي خلى أنه الناس يعني بتعمل تجارب مثل معرض التايتانيك بمدينة بوتسدام هون عنا قريبة من برلين، فبتترك هاي المعارض انطباع كتير قوي لدى الزوار. الفكرة معنا فقط رؤية سفينة ولا تاريخية ومعرفة التفاصيل اللي صارت بغرق هاي السفينة الشهيرة، لكن الفكرة بأنه يوصلوا للزائر يعني بطاقة صعود على ظهر هاي السفينة، شو كان في ركاب، أسماءهم الحقيقية، مين كان على متن السفينة.
0: لاحظي داريا أنه الزائر بيحصل على بطاقة بتحمل اسم راكب حقيقي كان على متن السفينة.
1: صحيح صحيح، فالتجربة ما بيبقى فيها هذا الاسم مجرد اسم بكتاب تاريخ، لكن الزائر بيصير هو نفسه الشخص اللي بيحمل هذا الاسم الحقيقي وبرافق هاي الرحلة أو هذا المعرض، وبيحس بالتجربة كأنه هو بالفعل كان أحد الناس اللي كانوا على ظهر التايتانيك، وبالأخير بيعرف شو صار بهذا الشخص، مصيره لهذا الشخص اللي هو حامل اسمه، هل نجا أم كان من الذين غرقوا ولم يعودوا. يعني اسم صغير على ورقة بيتحول لقصة حياة وتجربة إلها معنى كتير عميق.
0: بالضبط، هذا اللي يعني هذا أثر الرسائل القديمة علينا، بتعيد الإنسان لمكانه داخل التاريخ. ورا كل رسالة في شخص، ورا كل اسم في حياة، ورا كل ورقة لحظة كان فيها إنسان بيحاول إنه يوصل لإنسان آخر، ويمكن هذا هو السبب اللي جعل الرسالة داخل قنينة بنهر الراين أو بطاقة صعود لسفينة غرقت قبل أكثر من قرن قادرة إنه تلمسنا لحديت اليوم، لأن هي ما بس بتحكي عن الماضي، لأنه هي بتتحدث عن حاجاتنا المستمرة حتى نصل، وبتذكرنا دائما أنه في شيء منا بهذا العالم. في خبر طريف قريته امبارح أيضا بإحدى الصحف الألمانية تعقيبا على قصة رسالة القنينة، أنه هن فعلا قدروا يوصلوا للمرأة اللي كتبت هاي الرسالة. والطريف داريا بالفكرة أنه المرأة مزبوط هي اللي كتبت الرسالة، لكن عندها سؤالها أنه ليش كتبتي هاي الرسالة، بتقولهم يعني للصراحة ما بتذكر ليش كتبتها، لأنه هي اليوم
1: بعد ما زمان
0: تتجاوز 85 عام.
1: جد طرافة، مو بس في قصة ومعنى كتير غميق وراء الرسالة، في طرافة للحقيقة اللي موجودة وراها خلف كل رسالة وصلت إلنا من الماضي، وفي عشرات يمكن وربما آلاف الرسائل اللي ما وصلت لحدا، ورسائل انكتبت وبقيت بالدروج وما انبعتت، رسائل يمكن ضاعت بالطريق مثل ما عرفنا قديش في كمان ساعي البريد اللي بتلفوا أصلا الرسائل، ومن فترة حاكم أحد ساعي البريد بسبب هذه تصرفات ورسائل ما كان من المفروض أنه تغير شيء بحياة أصحابها، لكنها وصلت بشكل متأخر، خربت بيتهم مثلا، أو أصلا في رسائل ما وصلت على الإطلاق. وبالجانب الآخر من عالم الرسائل بيحمل كمان قصص مختلفة، أنه الرسالة ليست فقط لحظة وصول، هي أيضا لحظة انتظار واحتمالات، بيصير العالم أو الناس بتفكر براسها شو بيصير وشو ما بيصير، إنه أحيانا بتحمل أخبار عن غياب، في أشخاص كتير بيكتبوا كلمات وما بيعرفوا أبدا إن كان الطرف الآخر رح يقراها، وأشخاص بيحتفظوا برسائل ما أرسلوها لأنه ما وجدوا اللحظة المناسبة أو الظرف المناسب، أو ممكن يكون ترددوا وغيروا رأيهم. ومع ذلك في كتير كلمات بتحمل قيم عميقة لأنها بتكشف نوايا ورغبات الإنسان عما يعني يختلج بمكنونه وحابب يقوله ويعبر عنه.
0: يمكن أحلى شيء بالرسائل غير المرسلة إنه هي بتذكرنا أن التواصل فعلاً ببلش مو عند لحظة الوصول، بيبدأ لأ بالعكس باللحظة اللي بيقعد فيها الإنسان وبيبلش يكتب. فكرة إنه نحن نكتب لشخص آخر بتعني إنه نحن عم نستحضر الآخر بذهننا، عم نحاول نفكر فيه، نتخيل رده، نختار الكلمات اللي إحنا بنخاطبه. إحنا عم نحكي عن الشخص، عن الإنسان يعني بعيداً ذكر أو أنثى، إنه شو هي الكلمات اللي بنخاطبه فيها. حتى لو ما وصلت الرسالة، في شيء كتير مهم صار في حوار داخلي بين شخصين، مشان هيك أحيانا في رسائل قديمة بين أغراض الناس منلاقيها بعد رحيل الناس، رسائل كانت مو موجهة للنشر أو للقراءة العامة.

0: أمي، لكن هي كانت تكشف جانب كتير عميق من أصحابها اللي كتبوها.
1: وهم تراجعين نهى انت لموضوع الهجره وتجربه الهجره مره ثانيه، الهجره اللي خلقت نوع خاص من الرسائل، رسائل بين مكانين او حياتين انتقل فيها الشخص من حياه قديمه لحياه جديده. هذا الشخص اللي غادر بلده موطنه ما ارسل ابدا اي اخبار يمكن عن مكان عمله او مكان سكنه ولا اي جديد هو حصل عليه بالمكان الجديد اللي هو فيه. كان يحاول يشرح للعالم الجديد أو للعائلة اللي ما زالت تعيش بعالم الآخر عن أخباره، كيف مثلا انتقل شخص لألمانيا، كيف بيبدو له الشتاء القارس والبارد هون، أو بيحكي لهم عن اللغة الصعبة، كيف بيحس هذا الشخص الصعوبة إنه عم يبلش ويبني حياته من الصفر، كيف بيتعود على هاي الشوارع اللي ما بيعرف حدا فيها، على النظام الجديد اللي فيها. كل هاي التفاصيل كان سابقا الشخص المهاجر أو المغترب بينقلها عبر الرسائل، لأنه ما كان عندنا إمكانية تواصل عبر الموبايلات والأبليكيشن اللي صارت بتقصر المسافات تقريبا بتلغي الحدود بالزمن، فالهاتف ما كان موجود لحتى يختصر كل هاي القصص اللي كان ينكتب فيها رسائل طويلة من قبل الإنسان المهاجر.
0: وشوفي داريا، يعني قد ايه كانت الرسالة بتحمل تناقض غريب. الشخص المهاجر كان يكتب لأهله انه انا بخير والحمد لله وكل شيء تمام، لكن بين هاي السطور كان في تعب، كان في شعور بالوحدة. الرسالة مثل الانسان نفسه، كانت بتختار انه شو لازم تظهر وشو لازم تخفي. وقراءة الرسائل القديمة هي تجربة قريبة يعني من قراءة مذكرات شخص. نحن ما بنشوف فقط الأحداث، بنشوف المشاعر الموجودة خلف هاي الكلمات المكتوبة.
1: عشان هيك يمكن بنلاقي انه العائلات المهاجرة بتحتفظ باشياء كتير كذكرى من الناس اللي هاجروا، من احبابهم، من اقاربهم، اولادهم، اهلهم، يعني ليس فقط لانه بتريد انه تحافظ على هذا الماضي، لكن انه على الاغلب هي ما بدها تضيع هي القصة او تضيع الماضي. فالجيل الجديد ما بعتقد بيعرف أو متطرق لتفاصيل رحل قام فيها أحد من الأجداد أو الجدات انتقل فيها مثلا من الناس المهاجرين لألمانيا. قد يعرف فقط النتيجة، مثلا بنى بيت، عمل شركة، اشتغل بمكان معين، أسس عائلة أو حياة جديدة، لكن ما بيشوف هو أبدا التفاصيل اللي كانت تنكتب بالرسائل القديمة، وثائق السفر اللي كان يحملها مثلا، مثل ما بنشوف نحن قديش في مثلا وثائق سفر فلسطينية هلا ما عادت موجودة، صور قديمة بالأبيض والأسود منذ بدايات القرن الماضي. كيف كان يكتشف الطريق اللي وصله من هديك العيلة لحتى يبني عيلة جديدة هون بالمغترب؟ هاي الأشياء الصغيرة اللي كلياتها هيك عبارة عن تفاصيل، لما تجمعيها بتكمل لك الحكاية من أجزاء ناقصة، لكن لما بتجمعيها بتعرفي كيف كانت رحلة الهجرة.
0: يعني هون في فكرة كتير مهمة، نحن ما بنحتفظ بالأشياء فقط، نحن بنحفظ العلاقات اللي كانت ورا هاي الأشياء. يعني رسالة من أم لابنها هي منا مجرد ورقة، هي علاقة بين شخصين. صورة قديمة كمان هي أكبر من صورة، هي لحظة جمعت مجموعة من الأشخاص حبوا بعضهم، عيلة عاشت زمن وتاريخ. مشان هيك نحن أحيانا بنشعر بالارتباط بأشياء ما بتخصنا. لما منشوف رسالة شخص غريب من زمان بعيد منحس بشيء، يعني بتحسي فيه هيك شيء حميمي، بتحسي من القرب، لأن المشاعر الأساسية ما بتتغير كتير عبر الزمن. الاشتياق، الخوف، الأمل، الرغبة بالاطمئنان على شخص منحبه، كلها مشاعر بيعرفها الإنسان بكل زمن.
1: بتعرفي نهى، انت لما حكيتي عن الخوف والامل والرغبه بالاطمئنان خليتيني افكر بانه بعصرنا هذا نحن صرنا نكتب حتى رسائل بوقت الكوارث. يعني لما الموبايل بيتيح لنا فرصه انه نكتب بسرعه مسج سريعه انه انا بخير، او بالعكس بتكتبي رساله وداع سريعه على احب الناس على قلبك في حال ما بعرف صار في فيضان او صار في ما بعرف هبوط مفاجئ لطياره، هاي المشاعر اللي نحن بننقلها حتى هلأ صارت متاحة بأقصى اللحظات لما بنكتب عن مشاعرنا، أو ممكن نطلب فيها بهي الرسائل النجدة أو المساعدة، فهي سابقا ما كانت متاحة. فهي المقارنة كمان بين الرسائل بالماضي المكتوبة باليد والرسائل اللي صرنا هلأ بأي لحظة نقدر نبعتها، كمان صارت هيك مقارنة عجيبة. هونيك بتحطي مشاعرك بكل تفكير ورويه، بتكتبيها بسلاسه. لكن هلا بعصرنا هذا الموبايل اتاح لنا امكانيه انه بلحظه فورا تكتبي، بتنقلي الخبر، بتنقلي المشاعر، بتنقلي الخوف والامل والرغبه حتى بالاطمئنان. قديش شفنا مثلا باخر فتره زلازل، انفجارات، بوقت الحروب اللي عم تصير، هي دائما تشوفي العالم تستعمل موبايلاتها كمان عم تكتب رسائل. سابقا اكيد كمان مثلا بالحروب كان يكتبوا رسائل، وانا من الناس اللي بحتفظ بعدني برسائل اجداد امي بالحرب العالميه الثانيه. تخيلي اثنيناتهم
0: واو
1: متوفيين، وانا متخيله لهلا محافظه على هي الرسائل المكتوبه بخط اليد، بتقريها وما بتقدري يعني بتختنقي بالدموع وبالمشاعر اللي بتخنقك خنق، لانه مثل ما قلتي بتنقل هي الرسائل الشخصيه، اللحظات، المشاعر، كل شيء، في شيء ممكن تتخيليه. فهي المشاعر كلياتها موجودة بهي الورقة الصفراء والحبر اللي صار قديم كتير. فبالماضي كانت الرسائل الورقية بالفعل موجودة بالدروج والصناديق، لكن اليوم هي أغلبها كلمات موجودة بالشاشات وحسابات رقمية وملفات. نحن ما بنلمسها محفوظة بالديجيتال، نحن بنكتب أكثر من أي وقت مضى، لكن شكل والأثر اللي بنكتبه هلا تغير. يعني ربما بعد 50 أو 100 سنة أخرى لن نرى ولن نجد أحد يفتح ظرف قديم أو صندوق ويدور فيه على قصص قديمة لرسائل، بالعكس رح نشوف فيه شفرات وأرشيفات رقمية ورسائل إلكترونية أو يمكن تسجيلات صوتية وفيديوهات.
0: يعني داريا فعلا من أنينة وجدت طريقة عبر نهر الراين لرسالة قطعت مسافة بين بلدين، لصوت بوصل اليوم خلال ثواني. تغيرت الطرق لكن القصة واحدة، قصة إنسان يبحث عن إنسان آخر. ويمكن هذا هو أجمل شيء نحن بنكتشفه مع الرسائل القديمة، أنه الزمن بيستطيع أنه يأخذ منا أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع أن يلغي الرغبة يلي جعلت شخص قبل سنوات طويلة يجلس ويكتب، رغبة بسيطة جدا أن يقول لأحدهم أنا هنا.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.